الاهداف سباب لما نقول عيد عاد بزيد عداد حطوني مصلح سيدا شاليا بابا.